بيش بيراخ بوتينو كتجيب التورين ربصاك بيعقوب ووي بريخ بيشمور بيصور بيعزور وكاد يعان ما يبريخ يدخل يتكي يدخل لا بكوسر يدخل كتش بروخو يشمور تدخيب واخيب الحيب طبيب الشلوك تابع دعونا تابع دعونا.